0: Ghassal al-Mauta.
1: Die Toten waschen.
0: Laver les morts.
2: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري لها انتيا هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: امين.
2: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: امين.
2: اللهم ثبت عند السؤال.
1: امين.
2: اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم شم ريحه الجنه. اللهم شم ريحه الجنه.

0: إلى حيثيات وتفاصيل المسابقة الشهرة
1: وعاملكم هجمة لذات اكسبيرمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن محور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسطية
3: الميدان. Der Weg ist lange. Ich schlafe im Auto ein.